شكاچو ليكتير كاسلي مال خبر ري تتخنا شو بنش بمر كاسلي مال شخنيترا روبي سان استيفان دي هنغريا استيفان بتسيخ كورونا كورونادو كون خلال جلال استيو كيبي خبر بي كورونا كيبي كرا بس خبر كون ملاخر بيجال شو بمر كاسلي مال خاش كوينا شو بن اندبتسار شو يكنا تو اكترا رتنامت بس بنيترا قص نون البلوغ تراج بوم كاسلي مال شكوه ناشو بساق بروقا خي علاق بروقا خي عجنق شخيك تسقوخ تقتيخ المنتخة تريخ خورات نميت البلوغ نون ترا بس خاش كساق رجوقا شكانا غا خون ترليك وال خران كانا غا بركشي واجه تخيكم غا كومو ري بيرو تقا شو بانك إله تق تمبلو شو بانك بروبي ماريا شو بان كومبارتير ربيو ميل إتقاش تقونا كوكين خيمي بي نايلا خيط شقاب بيه شنكي بركانو اخنو ياتو اكتكا نخيلا الخي اتناق شوبان قاس كسار شوقا شبش باح كان رلك وال شبيه ترام شقتا مينا بيرو كين خي اتناق لبلو بس متانا تنم تكيبا تخليتك كات بوقنانا كات خوونا اتقات نما خلا إغليسيا كاتوليكا خورا خي اتشوليك شويا كان ترلك وال برخون قيخ خبرا على تقشكما كرخاش بيخ أخاف شيا واتوا إخا أخاف شك موت كاراتوا خلال خبرش قشاق بركاس لمال إكارا لا إغليسيا شو بانكا بروكلامار كومو سانتو شو بانكا إغليسيا خارا تشوليك رشن غيكا ميكتريكا سان استيفان دي هنغريا

سنقيح تاميك سقالة مغير كان نياش كان وقتو اكترقن ميسروك ان خسوس باني تراقست بلو خسوس بيبونا روكين بوركير خوتو اكتريت راحل خبراخون كيلاخ شناقان قبنساكا كان توك جمسان كورو فراترنداد نوانقا رفرير او انسيخوخ كخبرا evangelio نوكر سنقيح تاميك دومينغو